قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما من أحساها دخل الجنة.

ربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم